السنة والفنية والصرف والدرجات العالية الرفيعة وابعد سلمان من محمود الذي وعده.